0: باكل بطم حايش ما عم يكيل لك زي هكف يا العمي بتنزل ياكل بدي مالية مالية
1: عشان كلامك كحيش انا ابو من كان بجد ابو حنيه سامع بيت ما تكي هلا